0: قاسم
1: ها
0: ما تبي تخلص
2: لا
0: كان
1: سامجان تونا ما
2: لا روش تشيكالوف
1: حامد
3: Samjan,
4: miat lavan, miat chutak na magi, ke mahpe.